بين الموت على صدري أو فوق دفاتر أشعاري، اختار الحب أو لا حب، فجبن أن لا تختاري. لا توجد منطقة وسطى ما بين الجنة والنار، إني خيرتك فاختاري. يحكى أن رجلا سأل بحارا: أين مات أبوك؟ قال: في البحر. فسأله: وجدك أين مات؟ قال: في البحر. فصرخ الرجل مستغربا: وتركب البحر بعد هذا؟ ابتسم البحار ورد بالسؤال نفسه: وأنت يا هذا، أين مات أبوك؟ قال: على فراشه. قال: وأين مات جدك؟ فأجاب: على فراشه. فالتفت البحار عنه عائدا إلى قاربه وهو يقول: وتنام على الفراش بعد هذا؟ يذكر أن السلطان العثماني محمود الثاني كان يتجول في الأزقة والشوارع ويتفقد أحوال الرعية، فرأى طفلا صغيرا وسيما، وأعجب السلطان بعد الحديث معه بذكائه وفطنته، فأخرج من جيبه دينارا ذهبيا وأعطاه للطفل، إلا أن الطفل رفض الدينار وقال للسلطان: إن أمه سوف تظن أنه سرق هذا الدينار، لذلك لن يأخذه. فتبسم السلطان وقال له: قل لأمك إن السلطان هو الذي أعطاك إياه. فقال الولد: هذه يا مولاي مشكلة أكبر، لأن أمي لن تصدق، سوف تقول إن السلطان لا يعطي مبلغا صغيرا كهذا. فتبسم السلطان كثيرا من نباهة ودهاء الطفل وأعطاه كيسا من النقود. سئل أحد الصالحين: من تعز من الناس؟ قال: من أخلاقه كريمة ومجالسته غنيمة ونيته سليمة ومفارقته أليمة، كالمسك كلما مر عليه الزمان زاد قيمة. كان هناك حجرة صغيرة فوق سطح أحد المنازل، عاشت فيها أرملة فقيرة مع طفلها الصغير حياة متواضعة في ظروف صعبة، إلا أن هذه الأسرة الصغيرة ليس أمامها إلا أن ترضى بقدرها. لكن أكثر ما كان يزعج الأم هو المطر في فصل الشتاء، لكون الغرفة تحيطها أربعة جدران ولها باب خشبي، غير أنه ليس لها سقف. مر على الطفل بضعة سنوات منذ ولادته لم تتعرض المدينة خلالها إلا لزخات متقطعة من المطر، وذات يوم تراكمت الغيوم وامتلأت السماء بالسحب الكثيفة الواعدة بمطر غزير، ومع ساعات الليل الأولى هطل المطر بغزارة على المدينة، فاختبأ الجميع في منازلهم، أما الأرملة والطفل فكان عليهما مواجهة قدرهما. نظر الطفل إلى أمه نظرة حائرة واندس في حضنها، ولكن جسد الأم والابن وثيابهما تلا بماء السماء المنهمر. أسرعت الأم إلى باب الغرفة فخلعته ووضعته مائلا على أحد الجدران، وخبأت طفلها خلف الباب لتحجب عنه سيل المطر المنهمر. فنظر الطفل إلى أمه في سعادة بريئة وقد علت وجهه ابتسامة الرضا، وقال لأمه: ترى ماذا يفعل الفقراء الذين ليس عندهم باب حين ينزل عليهم المطر؟ لقد أحس الصغير في هذه اللحظة أنه ينتمي إلى طبقة الأثرياء، ففي بيتهم باب. ما أجمل الرضا، إنه مصدر السعادة وهدوء البال.

القناعة كنز لا يفنى، من ملك القناعة فقد ملك الدنيا كلها. وقناعتك نصف سعادتك، لو تأملت في حالك لوجدت أن الله أعطاك أشياء دون أن تطلبها، فثق أن الله لم يمنع عنك حاجة رغبتها إلا ولك في المنع خيرا تجهله. نسمع الكثير عن عنترة وعبلة، فما هي قصة عنترة وعبلة؟ قصة الشاعر والفارس عنترة العبسي الذي وقع في حب ابنة عمه عبلة بنت مالك، وصادف أن أحبته هي الأخرى. وكان عنترة قد نشأ من أب عربي هو عمرو بن شداد، وكان سيدا من سادات قبيلته، وأم أجنبية هي الأمة السوداء الحبشية زبيبة، واكتسب عنترة السواد من أمه. وبلغ الحب بعنترة وعبلة مبلغه فصارا عاشقين. وتقدم عنترة إلى عمه يخطب إليه ابنته، لكن لون بشرته السوداء ونسبه وقفا في طريقه، فقد رفض مالك أن يزوج ابنته من رجل يجري في عروقه دم غير عربي، وحتى يصرفه عنها ويشعره بقلة الحيلة والعجز عن دفع مهرها، طلب منه أن يدفع لها مهرا 1000 ناقة حمراء من نوق الملك النعمان المعروفة بالعصافير. فسعى عنترة لتحقيق ذلك، وبلغ منه الأمر من المشقة أقصاها، إلا أنه لم يستسلم وجاء بمهر عبلة، إلا أن والدها لم يقبله منه، وبدل ذلك جعل من مهر ابنته رأس عنترة لمن أراد الزواج منها. فرأى من ذلك عنترة الويل وواجه المستحيل، وفي النهاية قضى الأمر أن تتزوج عبلة من فارس عربي وتترك عنترة في حزنه هائما في حبه، ينظم الشعر فيها حتى مات. الفخر بالنفس من مكارم الأخلاق، وقيل كن ابن من شئت واكتسب أدبا يغنيك محموده عن النسب. إن الفتى من يقول ها أنا ذا، ليس الفتى من يقول كان أبي. من حكم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، رب يوم بكيت منه فلما سرت في غيره بكيت عليه. لا غنى كالعقل، ولا فقر كالجهل، ولا ميراث كالأدب، ولا ظهير كالمشاورة. الصبر صبران، صبر على ما تكره وصبر عما تحب. الغنى في الغربة وطن، والفقر في الوطن غربة. لا تقل ما لا تعلم، بل لا تقل كل ما تعلم. وحكمة اليوم الحب الصادق، تعصي الإله وأنت تظهر حبه، هذا محال في القياس بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. في كل يوم يبتديك بنعمة منه وأنت لشكر ذلك مضيع. بهذا نأتي إلى ختام برنامج أقوال وحكم، أعده وقدمه لكم إيميل شدياق. إلى اللقاء.

أهلا بكم مستمعين الأعزاء من راديو توتربل أو على موجة 98.5 FM، ومن البرنامج العربي نقدم لكم حظك اليوم لأحباء الأبراج. ونبدأ ببرج الحمل. اليوم يمنحك طاقة كبيرة لإنجاز الكثير من الأعمال التي أجلتها خلال الفترة الماضية. قد تواجه بعض الضغوط في العمل، لكن قدراتك على اتخاذ القرار بسرعة ستكون في صالحك. ماليا، تجنب الإنفاق على أشياء غير ضرورية فقد تحتاج إلى مبلغ لمصاريف مفاجئة. عاطفيا، حاول منح الشريك مزيدا من الاهتمام. أما إذا كنت أعزب فقد تتعرف إلى شخص يلفت انتباهك. برج الثور، قد تبدأ يومك ببعض التوتر، لكنه سرعان ما يتحول إلى شعور بالراحة مع انتهاء بعض الالتزامات. في العمل هناك فرصة لإثبات قدراتك أمام المسؤولين. ماليا، من الأفضل وضع خطة واضحة لمصروفاتك. عاطفيا، الصراحة هي مفتاح نجاح علاقاتك اليوم، ولا تدع سوء الفهم يستمر. الجوزاء، تتمتع اليوم بحضور مميز وقدرة على الإقناع، مما يجعلك تنجح في الاجتماعات أو المفاوضات. قد تصلك أخبار جيدة تتعلق بمشروع أو فرصة جديدة. ماليا، تجنب المخاطرة في الاستثمارات. عاطفيا، يوم مناسب للتقرب من الشريك أو بدء علاقة جديدة إذا كنت أعزب. السرطان، تشعر بالحاجة إلى الهدوء والابتعاد عن الضوضاء. لا تحمل نفسك أكثر من طاقتها، وحاول الاهتمام بصحتك ونظامك الغذائي. في العمل، قد تنتهي من مهمة كانت تشغل بالك منذ فترة. عاطفيا، لقاء عائلي أو جلسة دافئة مع الأحباب تمنحك شعورا بالأمان. برج الأسد، الحظ يقف إلى جانبك اليوم، خاصة في الأمور المهنية. قد تحصل على إشادة أو تقدير من شخص مهم. استغل طاقتك الإيجابية في إنجاز أعمالك، لكن لا تدع الثقة الزائدة تدفعك إلى التسرع. عاطفيا، الرومانسية حاضرة وهناك فرصة لتجديد مشاعر الحب. العذراء، قد تواجه بعض التفاصيل التي تحتاج إلى تركيز، لكنك قادر على تجاوزها بفضل تنظيمك المعتاد. في العمل، حافظ على هدوءك ولا تدخل في خلافات جانبية. ماليا، هناك فرصة لتحسين دخلك إذ أحسنت استغلالها. عاطفيا، حاول التعبير عن مشاعرك بدلا من كتمانها. برج الميزان، يوم مليء بالحركة واللقاءات الاجتماعية. قد تتلقى دعوة لحضور مناسبة أو تلتقي بشخص له تأثير إيجابي في حياتك. في العمل، التعاون مع الزملاء يحقق نتائج ممتازة. عاطفيا، علاقتك بالشريك تشهد أجواء من التفاهم والانسجام. العقرب، قد تشعر ببعض الضغط في بداية اليوم، لكن الأمور تتحسن تدريجيا. لا تسمح للماضي بأن يؤثر على قراراتك الحالية. ماليا، من الأفضل تأجيل أي شراء كبير حتى تتضح الصورة. عاطفيا، الحوار الهادئ يساعد على إنهاء أي خلاف. برج القوس، يوم مناسب للتخطيط والسفر أو التفكير في مشروع جديد. لديك رغبة قوية في اكتشاف أشياء مختلفة، وقد تفتح أمامك أبواب لم تكن تتوقعها. ماليا، كن حذرا في توقيع أي عقود. عاطفيا، قد تعيش لحظات جميلة مع شخص مقرب. برج الجدي،
تسير بخطوات ثابتة نحو أهدافك، وهذا يمنحك شعورا بالثقة. قد تتلقى عرضا مهنيا أو مسؤولية جديدة تحتاج إلى دراسة جيدة ماليا. أوضاعك مستقرة، لكن لا تهمل الادخار عاطفيا. خصص وقتا للعائلة والشريك رغم انشغالك. الدلو، أفكارك المبتكرة تلفت الأنظار اليوم، وقد تجد دعما من أشخاص يؤمنون بقدراتك. في العمل لا تتردد في عرض مشاريعك الجديدة. ماليا تجنب القرارات المتسرعة. عاطفيا قد تفاجئ الشريك بموقف جميل يعزز العلاقة. الحوت، تشعر براحة نفسية تساعدك على التفكير بوضوح. قد تنجح في حل مشكلة كانت تقلقك منذ فترة. في العمل استمر في الاجتهاد وسترى نتائج إيجابية قريبا. ماليا هناك فرصة لتحسن تدريجي في أوضاعك. عاطفيا يوم مناسب للمصالحة وتقوية الروابط مع من تحب. أعزائي المستمعين، لا تجعل التوقعات تحدد قراراتك أو توجه يومك، بل اعتبرها وسيلة للتسلية فقط، واعتمد على اجتهادك وتخطيطك في تحقيق أهدافك. أتمنى لكم مستمعين الأحباء يوما مليئا بالنجاح والسعادة. لقد قدمنا لكم الأبراج حظك اليوم، قدمتها لكم منال شريف.

أنتم دائما مستمعين الأحباء مع البرنامج العربي من راديو توت ريبل أو على موجة 98.5 FM كل يوم السبت من الساعة 6 مساء إلى 7.

استمعنا للفنانة وردة وأغنية مالي وأنا مالي. أنتم دائما مستمعين الأحباء مع البرنامج العربي من راديو 2 تربل أو على موجة 98.5 FM كل يوم السبت من الساعة 6 مساء إلى الساعة 7، فكونوا معنا.

من راديو 2 تريبل او على موجة 98.5 FM. نقدم لكم اخر الاخبار الاسترالية. ملف الاسكان لا يزال من اهم القضايا الاقتصادية في استراليا، ولجنة معالجة نقص الاستخدام دعا الى تقليل العوائق التنظيمية وتسريع بناء المنازل للوصول الى اهداف الاسكان وتحسين القدرة على تحمل الاسعار. اما بالنسبة للوظائف وسوق العمل، فاحدث بيانات مكتب الاحصاءات الاسترالي تظهر ان معدل نقص استخدام العمالة ارتفع الى 10.9% في يونيو 2026، بينما ارتفع معدل العمالة الناقصة إلى 6.5%، وهذا يشير إلى أن سوق العمل ما زال قويا نسبيا لكنه أصبح أكثر ليونة. وبلغ عدد الوظائف الشاغرة 329.500 وظيفة في مايو 2026 بانخفاض 2.1% مقارنة بفبراير، وانخفضت الوظائف الشاغرة في القطاع الخاص إلى 293.800 وظيفة. وهناك تحديثات رسمية مستمرة على خدمات السنتر لينك، وتوضح سيرفيس أستراليا أن بعض المطالبات الخاصة Australian Government Disaster Recovery Payment المرتبطة بحرائق فيكتوريا أغلقت في 5 أغسطس لبعض المناطق. وسيرفيس أستراليا يحذر أيضا من المواقع التي تنشر معلومات مزيفة عن دفعات السنتر لينك، والمعلومات الرسمية تكون عبر نطاقات government.au. أما بالنسبة للراغبين في الهجرة المهارية، تشير وزارة الداخلية أن جولة الدعوات القادمة لفيزا Skilled Independent 189 متوقعة بحلول 30 سبتمبر 2026. ورواتب العمال المهرة بدأت منذ 1 يوليو 2026 ارتفعت حدود الدخل لبعض التأشيرات المهارية بنسبة 3.8% وفق التحديثات الرسمية لوزارة الداخلية. الاقتصاد الأسترالي، المؤشرات الأخيرة تعطي صورة مختلطة. الاقتصاد يستمر في النمو، لكن سوق العمل بدأ يظهر بعض علامات التباطؤ، بينما لا تزال تكلفة المعيشة والتضخم من الملفات التي تلاقيها الأسر والبنك المركزي عن قرب. التضخم وأسعار الفائدة يظلان من أهم الملفات التي تحدد قدرة الأسر على دفع الرهن العقاري والإيجار والمصاريف اليومية. وأي بيانات تضخم أو وظائف أقوى من المتوقع يمكن أن تؤثر في توقعات خفض أو رفع الفائدة. واختتم تحقيق فيدرالي متعلق بالعنصرية جلساتي في ملبورن مع تقديم منظمات مجتمعية أفادت حول أثار التحيز العنصري، بما في ذلك ما يتعلق بخدمات حماية الأطفال، وتحذيرات بشأن إنفلونزا الطيور. أستراليا حذرت من احتمال انتشار H5N1 بعد تسجيل أول حادثة جماعي مرتبطة بالفيروس، وهو ملف تتم متابعته خصوصا من ناحية تأثيره على الحياة البرية والزراعة. وشرطة نيو ساوث ويلز تحقق في وفاة شاب يبلغ من العمر 23 عاما في كامبل تاون جنوب غرب سيدني في حادث يشتبه بأنه هجوم قاتل من كلاب. التحقيق مستمر لمعرفة ملابسات الوفاة ووقت حدوثها. أما حالة الطقس لهذا اليوم السبت 8/8/2026، 19 درجة مئوية. وبشكل عام في أستراليا خلال الأيام القادمة، الولايات الجنوبية مثل سيدني، ملبورن، كامبرا تشهد طقسا شتويا معتدلا إلى بارد، مع درجات حرارة نهارية تتراوح غالبا بين 15-22 درجة مئوية. أما بالنسبة للمناطق الشمالية مثل داروين، تبقى دافئة ومشمسة مع درجات حرارة تقارب 30 درجة مئوية. وتشير التوقعات الموسمية إلى أن معظم جنوب وشرق أستراليا قد يشهدان طقسا أكثر دفئا وجفافا من المعتاد خلال الأشهر المقبلة مع تزايد تأثير ظاهرة النينيو. وشكرا، ونتمنى للجميع مساء سعيدا. أعزائي المستمعين، لقد قدمنا لكم آخر الأخبار الأسترالية من راديو 2 تريبل أو على موجة 98.5 FM، قدمتها لكم منال شريف.

0: لسه بتدور على فرصة عمل ومستقبل أفضل مع Australian Global Academy؟ مستقبلك يبدأ من هنا.
1: Security, white card, traffic control, RSA and RCG, barista, food safety, first aid, full qualifications.
0: بالإضافة إلى الشهادات والدبلومات المعتمدة. والمفاجأة، لو ذكرت راديو 2 AAA تحصل على 10% خصم. ما تضيعش الفرصة، اتصل دلوقتي وسجل. النجاح يبدأ بخطوة. Australian Global Academy، تليفون
1: 0478576777 0478576777
0: أو زورونا على العنوان التالي
1: 11/69 The Mall Bankstown 11/69 The Mall Bankstown Australian Global Academy proud sponsors of Radio 2 AAA.
0: صيدلية دلو ترحب بزبائنها الكرام. نفتح 7 أيام من الاثنين للجمعة من الساعة 8 صباحا إلى 10 مساء. السبت من الساعة 9 صباحا إلى 6 مساء. أما الأحد من الساعة 9 صباحا إلى 4 مساء. إيه رأيك يا جدو في الخبر الصار ده؟
2: لكن أنا ماني قادر أمشي يا بنتي، مين رح يوصل لي الدواء على البيت؟
0: اطمن خالص، صيدلية دلو هتوصل لك كل طلباتك لحد البيت مجانا. كمان عاملين تخفيض 10% لكبار السن. صيدلية دلوود رعاية وعناية واطمئنان. صيدلية دلوود ترحب بزبائنها الكرام. للاتصال تليفون 02-9682-1423 02-9682-1423 أو زورونا على العنوان التالي 297 Blaxley Street, Granville. دلوود فارماسي، براود سبونسر of 2 AAA.

0: أنا بعشق البحر. استمعنا إلى الفنانة نجاة. أنتم دائما مستمعين الأعزاء مع البرنامج العربي من راديو 2 تريبل أو على موجة 98.5 FM كل يوم سبت من الساعة 6 مساء إلى 7 مساء. ودائما نرحب بكم وباتصالاتكم. تليفون 0405073940 0405073940. مستمعينا الأعزاء، نقدم لكم نصائح ذهبية لجمال وجهك بقلم الدكتور أكرم طلعت. ويقول: من أجل احتفاظ كل حواء بجمالها، يجب عليها العناية بنظافة وأناقة وجهها، ولن يكون ذلك يسيرا دون أن تكوني على قدر ما من الثقافة الجمالية ومعرفة أسرار الجمال وطرقه. ولا تكفي تلك المعرفة دون أن تحاولي تطبيقها تلك المعرفة بنفسك. وهناك اتفاق على أن جمال بشرة وجهك يعتمد في المقام الأول على توازن المواد الغذائية وحصول جسمك على ما يحتاجه من الفيتامينات والأملاح والمعادن. وثبت أن حرمان البشرة من أي من هذه المواد ولو لفترة قصيرة يمكن أن يعرض جمال وجهك للمتاعب. واتفق علماء التغذية من خبراء التجميل على أن البشرة الصافية يلزمها الإقلال من المواد البروتينية والإكثار من السكريات المركبة ذات الألياف الغذائية، بالإضافة إلى الفواكه والخضروات الطازجة. فالتغذية الجيدة الصحيحة أولا قبل مستحضرات التجميل. وأيضا قال الدكتور أكرم طلعت: من أجل بشرة صافية نقية، يفضل لكل حواء تناول وجبات صغيرة خلال فترات منتظمة بدلا من التهام وجبات كبيرة. كما يفضل التمهل أثناء الطعام وعدم التسرع في الأكل، لأن تناول الطعام بسرعة يؤدي إلى اضطراب الهضم وظهور انعكاسات شديدة الأثر على بشرة الوجه. ويعتمد تجميل الوجه الآن على مقاومات بسيطة يمكن للبشرة امتصاصها بسهولة، وهي مقاومات طبيعية مستخرجة من الأعشاب والنباتات الطبيعية. فلا تعتمدي على المواد التجميلية الصناعية، واتجهي للطبيعة والأعشاب، واهتمي كل الاهتمام بحالتك الصحية بصفة عامة، لأنك تحتاجين إلى تغذية صحيحة ونظام صحي متقن يعتمد على أن تأخذي حاجتك من النوم فلا يقل من 7 إلى 8 ساعات يوميا، وأن تعودي ساعات النوم إذا نقصت عن ذلك المعدل، لأن الإرهاق وعدم أخذ قسط كافي من الراحة أو من النوم وإتباع نظم الرجيم يؤثر حتما على جمال وجهك مهما كانت عنايتك به. ولإضافة الحيوية على بشرتك، تناولي الفواكه الطازجة بدلا من أطباق الحلوى، واستعملي الحليب بدلا من الكريمة، واحذفي الشوكولاتة والسكريات من قائمة طعامك. ولدى شعورك بالرغبة في تناول الحلوى، يمكنك أن تتناولي المشمش المجفف أو الزبيب. ولا تنسي أن هناك عوامل لها تأثير سلبي على جمال وجهك يجب تجنبها تماما، مثل التدخين والهواء الملوث والمبيدات الحشرية والعوامل الجوية السيئة مثل الرياح أو الحرارة والشمس. واثقي يا صديقتي أن بشرة وجهك هي الثوب الوحيد الذي لا تستطيعين خلعه، ولكنه يتبدل طبقا لحالتك النفسية والظروف التي يصادفها الإنسان. وكل عمل من أعمال الحب والكراهية أو الانفعالات تؤدي إلى اضطرابات يمكن أن تظهر بوضوح على بشرة وجهك. وتذكري دائما أن بشرة وجهك تعيش حياة عاطفية خاصة بها، تتذكر وتثور وتبكي وتعاقب على ذنوب واقعية. فعليك أن تدركي ذلك جيدا، لأن هذا الإدراك هو جزء لا يتجزأ من وسائل اهتمامك بجمالك. أولا، إن تدليك الوجه ليس علاجا سحريا لتجميلي يأتي بالمعجزات، ولكن كما يقول خبراء التجميل وسيلة فعالة للحفاظ على نضارة البشرة وحيويتها، لأنها يساعد على تنشيط الدورة الدموية في الأنسجة الجلدية وفي عضلات الوجه، ويعمل على تغذية البشرة وإكساب بها مرونة وتماسكا والحفاظ على مظهرها وحيويتها. كما ثبت ان لتدليك الوجه تأثيرات عظيمة في ازالة الاضطرابات النفسية لدى المرأة او حواء اكثر من اي وسيلة علاجية اخرى، لانه يتم على جميع اجزاء الوجه بما في ذلك العينين والأنف والفم. لذلك يزيل الإرهاق والتعب. ولكن تذكري دائما أن التدليك ليس بمقدور مقاومة تجاعيد الزمن للنهاية، وإنما يستطيع أن يؤخر ظهور هذه التجاعيد بضع سنوات. فاحرصي دائما على تدليك وجهك وممارسة التمارين الرياضية لإخفاء عيوب الوجه. شكرا جزيلا للدكتور أكرم طلعت على هذه النصائح. لسه بتدور على فرصة عمل ومستقبل أفضل مع أستراليان جلوبال أكاديمي؟ مستقبلك يبدأ من هنا.
1: Security, White Card, Traffic Control, RSA and RCG, Barista, Food Safety, First Aid, Full Qualifications.
0: بالإضافة إلى الشهادات والدبلومات المعتمدة. والمفاجأة، لو ذكرت راديو 2 AAA تحصل على 10% خصم. ما تضيعش الفرصة، اتصل دلوقتي وسجل. النجاح يبدأ بخطوة. أستراليان جلوبال أكاديمي، تليفون
1: 0478576777 0478576777
0: أو زورونا على العنوان التالي
1: 11/69 The Mall Bankstown 11/69 The Mall Bankstown. Australian Global Academy, proud sponsors of Radio 2 AAA.
0: صيدلية ديلو ترحب بزبائنها الكرام. نفتح 7 أيام من الاثنين للجمعة من الساعة 8 صباحا إلى 10 مساء. السبت من الساعة 9 صباحا إلى 6 مساء. أما الأحد من الساعة 9 صباحا إلى 4 مساء. إيه رأيك يا جدو في الخبر الصار ده؟
2: لكن أنا ماني قادر أمشي يا بنتي، مين رح يوصل لي الدواء على البيت؟
0: اطمن خالص، صيدلية ديلو هتوصل لك كل طلباتك لحد البيت مجانا. كمان عاملين تخفيض 10% لكبار السن. صيدلية ديلوود رعاية وعناية واطمئنان. صيدلية ديلوود ترحب بزبائنها الكرام. للاتصال تليفون 02968214230 02968214230 أو زورونا على العنوان التالي 297 Blacksley Street, Granville. ديلوود فارماسي، براود سبونسر of 2 AAA.

أنتم دائما مستمعين مع البرنامج العربي من راديو 2 AAA على موجة 98.5، ودائما نرحب بكم وباتصالاتكم. تليفون 0405073940 0405073940.

وإلى هنا مستمعينا الأحباء نأتي لنهاية الفترة الإذاعية لهذا اليوم، إلى أن نلتقي بكم يوم السبت القادم في تمام الساعة 6 حتى ذلك الوقت. لكم منا أطيب الأمنيات مع تحيات من الشريف وأسرة البرنامج، وإلى اللقاء، وأترككم مع العندليب.

0: خليك بالبيت للحفاظ على صحتك وصحة الآخرين.
1: كور كوميونتي سيرفيسز تود تعلمكم أن المكتب سيكون مغلقا حاليا بسبب فيروس كورونا
0: أو ما يعرف COVID-19 لمنع انتشاره وتقليل المخاطر المحتملة لموظفينها وعملائها.
1: نود أن نعلمكم أننا سنواصل تقديم جميع خدمات الدعم الأساسية عبر الهاتف 972704477.
0: خليك بالبيت للحفاظ على صحتك وصحة الآخرين.
1: كور كوميونتي سيرفيسز تفخر برعاية البرامج العربية.
2: 98.5 2000 FM.
3: كنت فخورا جدا، كانت ابنتي تتخرج من الجامعة، لقد بذلت أقصى جهدها. في الطريق ظلت عائلتي تطلب مني تخفيف السرعة، فقلت أنا أسير بسرعة 10 كيلومتر فقط فوق الحد الأقصى للسرعة، لن أقود السيارة بشكل خطير، كنت أعرف الطريق جيدا. ليتني استمعت إليهم وخففت سرعتي، لم نصل إلى حفل التخرج في ذلك اليوم بسببي. ابقى تحت الحد الأقصى للسرعة، كل كيلومتر مهم. رسالة من حكومة نيو ساوث ويلز.
2: 2000 station sponsor.

0: 98.5
1: 2000 FM.
2: كان عليك فقط أن تقل ابنك، إنه طريق سلكته 100 مرة من قبل. لكن بغض النظر عن نوع سيارتك أو مدى ألفتك للطريق، مياه الفيضانات تخفي أضراراً في الطرق قد توقف سيارتك أو تعطلها. قرار خاطئ واحد قد يؤدي إلى ندم مدى الحياة. لا تعرض حياتك أو حياة من تحب للخطر. عد أدراجك، جد طريقاً آخر، ابتعد عن الفيضانات.
3: 2000 station sponsor.

0: 98.5
1: 2000 FM.
2: كنت فخورا جدا. كانت ابنتي تتخرج من الجامعة. لقد بذلت أقصى جهدها. في الطريق ظلت عائلتي تطلب مني تخفيف السرعة، فقلت أنا أسير بسرعة 10 كيلومتر فقط فوق الحد الأقصى للسرعة، لن أقود السيارة بشكل خطير، كنت أعرف الطريق جيدا. ليتني استمعت إليهم وخففت سرعتي. لم نصل إلى حفل التخرج في ذلك اليوم بسببي. ابقى تحت الحد الأقصى للسرعة، كل كيلومتر مهم. رسالة من حكومة نيو ساوث ويلز.
3: 2000 station sponsor.